0: يا توبرا
1: أين صالح بن نرير من يدلم بويا قول كيش قول بحرواني كلا يبانو كم يبانا كلا كوقان قامر كبو كم يخو بداني أنزان السحرة سبني توتي سكني الدري ملاطا حبس خاني والا تلبس مامي خود خاضي وسيك

0: تو برا
1: أين نور آدم صالح بسم الله مبويا كل كيش كل بحواني من ثم شكري كل إيمان وكمي بانا كل كوك ما كو مركب وكمي خبرداني
0: بلا بلا
1: والله وزي واتي سكني دري من آتا حبس خاني أزي فاني بس ما مي خبرد من آتا حبس خاني حتى الرجام من وزي بس ما مي خنا خاز مسي

وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم

ملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير

الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا.

0: مروان مرحبا.
1: اهلا سرجاوا.
0: يا ابو انت مخرنا ببلد.
1: عزيزي تبخر ببلد بس بشرط السلام. نعم سيدي جبر فيك. اذا الله كرمك.

0: بيستنا بوخچايا اوهب بوش ترين موبيليوتت بوخچايت هاي دهر الوري دستكوي افش لايك با فيجا اكسسوارات النافمالي بابات رازاندني و افانتشتا همو ديكورات چنا ديكورات النافمالي و دريسينج روم و هميجي ديف حزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا مناچي صدف سليب جيو طيبتا بدوشاكو با دوشاكو بوليف جبران دي نايوبن صدف بسخلا ميولاشتا و خواكو كيل ديفي جوبن فا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوكي والله أفرين صدق
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك هيوانديه في جماري بكن 0-505-225-47-74

الدنيا هاي جفا يخزا اقول او يا بار خزا ما بالذلك لكن ايش القرينا شد اي او او ادلول هكا سوزو بس خزا من ايرب سري خدا اخي بد ما حكي شريم خد اما الدنيا او او خزا هكا خزا ما في قلب ودس بقلب ربيدم اخي بيرا بار الشام شري ما طرف اي او الدنيا اذا خزا خريبا او او خزا وخريبي احمد و ادلال خزار كما درجنا كما كي خلق شنا

فعل الفرام من الولادة هاي خريبان وخلبتي نقوش أقلكي بحالة وزير رام لبينكي ناس بالكي كي بابي ينبر بالا وزير كبرا بشتا خبشكين بكم نالا باسنة خبشكين بكم هول بزمارة وزير بسكي خب برم بكم سر كلا ودو خب سارة قاوة برم نوكيش خلي الفرام من تكبه ولادي خريبان وخلبتي خلكي نبيل يشي

ما جزم بين بخلاقم أخنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا ما إنا

0: ai ke ke lu ni sa an ko ni khile lu lu lu ai o le yo de yo de yo de yo de yo de yo de yo de yo de yo de yo de yo de yo de yo de yo de yo de yo de yo de yo de yo de yo de yo de
1: ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل

خلال الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء الوضوء

0: شناب الحمو مسكنا والحمو جال حمو أزا شخيرا مرا خدنا فاشا كي زوري باطا في عمري برا جنكا كي سرسي من حرام زرع بدلو درو من مرو درو
1: بو گهداری که ما برنامه رادیو دهود سردان و پودکاستین رادیو دهود بکن

شنو خامو عليه معاك جبابي فرق عليه مريم جبابي هبالي اذا عيوانا فشو قال لك بحالي مقاري بيلا وكيف الكتا ولا دي غنيوان وكل بتي اذا شقاش حالي وخلا وكيف مالا خلا دي نعلم زالي

هذيك حاجه حاجه نوصل امرا مولا خويا قال خويا ايرون بخرا خويا ايرون مكان كي ايرون خوطان يا بلا خويا مكان اون قيغا بلا خويا من صار كي ايرون هذا شوف شنا في مولا خرا مولا خويا كي لك مولا بارك الظالم وانا ظالم ولا كوتش بخرا مولم اكن جدا بفرقالم هذا بيرون جدا بهبالم راسا نخش بشبك لك في حالم قال يا بني لو كيف انت ولا تخري بقى كل بيت اذا تشخش عليه لو كيف

0: هاشتاغ راديو هاشتاغ هاش بوينت بين هاشتاغ هاش بوينت نا
1: كورتيان دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

Xala dvi ya kutum vit shwan ya sayt serkeftani et islami da bumru bawardar u bumru fam gishti afaya tabawari al imanu bima tas'a ilayhi min ajli yani tabawari bi tishti habitan abit shul serkei da tu shpekh amad bigahiye chant hana avruka ikish glaw gaz netwana كو افتشتي من بخوداني حتى في قوي اسنجاشتيمي ايكش وان خلا باوري ات ناف بروجي بيدانينا افجا چو باوريا اپ دورو باريت خو چو باوريا اپ وي پروگرام اوي داناي يانجي چو باوريا وي بخو اپ كساتيا خونينا جبرهندي خالا دوي ادويت تباوري بخو هبتن دا اشكسيت سركفتي بي نتأبي جانده.

إفلاح جلا جرا دي بجداتي بابو بمدعابك إفلاح بتركمة أفا بيامك بو جنجت ما وطرازت ما يلد سبيكا جي وي كاتيا سرخته دويتن ببيتا خدون پروجو سر كبيدن دو ماهيك يادك يا باب بما داخوزا سفرازي وإفلاحي وري بكرن بك بري خب دي يا رب العالمين چت بيش الدرباري بكرن ريك وسفرازي وقهية بلد باش وإفلاح بتركته مش إنما كان أقول نخد تعالى مش إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون مالي خب دي مروفت باوردار مروفت باوردار أفنى دمي خد تعالى وبيغنبري صلاة السربن قو بداخاز جيكر أمرك جيكر أفي كاري بكن وخش في دير بيخن باش نوقت اوانا قوتي سمعنا واطعنا يا ربي خلاص ما دمت قوت ابا حلال و ابا حرام و ام دي خرادستي فرماناتكين باش اف مروفنا يتفلح تتركونا قالوا ديكو بابا چندش هوا اف خلا بو زاركت خو قوتيا بو جحلا قوتيا چندش هوا ابا كريا بنما و شنگستو اساس بو سر كفتني و سر فرازيه جبر هندي هر گفت مروفی ریکا خود تعالی گر بید بر دوام مروفی سرفرازه او دست کفتیت مروفی جی اتمسو کرن.

قدرت ما تخش تفي بنرد ما يسوش ولا أمد بردو من جل بردو البرنامج رنما ومن بحسي عندك يوصايت كن يوصايت سركفتني تبي كسك سركفتي ولا رزت إيكي بيشي بي ويسر فراز بي خدا نقدر رز بي الدنيا وآخرته وتشارشو في أنجل بن سيبرا إسلام وبيروزو قد نخدو بيغمبر إسلام سربن جبر هندي ماسترين سركفتن و سفرازيت خالد دو ماهي كدكو أزلي بحجي كم أفيا رب العالمين بيشت فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاس هر كسكي إش آقري دوزخي هاتا قرطال كرن و جي قرطال بو و چود بحشت ها أفيا دزكفت و سركفتي و بختوريا مزن بمروفي بيت في هزريه وتقال هزري بيت في باوريه وتقال باوريه بيت في كار كرنيه

0: نا باغچه ايا اوهب باش ترين موبيليات باغچايت هاي ده هر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات نافمالي و دريسنگ روم و هميج دفحز و خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منه چي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو و دوشاكو باليف جبران دن نايو بن صدف بسخ لميو لشتا و خواكو كيل ده فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري و سليماني و بهوكي والله افرين صدف
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماريه بكان 0705G

0: هاشتهوك راديو، هاشتهاش بوينت بينك، هاشتهاش بوينت نه.
1: كورتيان دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوات وسلام گهدارت خوشتبی گهدارت رادیو دهو که هر جایی نیبن خوشحالین جارکادی ال دیدار هاشا بنو و برنامه رهنامه رهنامه جی آمده کرنو پیشش کرنا صباح آمد ادقل هر دو هفكارت من الجورا كنتروليكا كهوجر خليل السوشيال ميديا جي رجار امير صديق قدرت ما يتخوش تفي بينارد ما يسوشيالي صلابة خدس ربن انا هي خدي ابي خلاكي في حفتي ازدي اتخزمتها بدبن كوباباتك ما دا تشانكلي أوجي ياساين سركافتني ات إسلامي دا كساكنين شما مروفان بقشتي وبتايباتي مروفي باوردار حسنكتن اش كاس